الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.

أسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

0: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات،
1: عبد الباسط عبد الصمد،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

منعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ
1: الباسط عبد الصمد.
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

الذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أيها الإخوة والأخوات،
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

يأتيهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

0: الشاكرين.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

أتيناه وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

0: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل،

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بعيد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الم

إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

0: يعلمون.
1: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

يعلمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نصيب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

النسوة فاسألهما بال النسوة عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

تميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

عذاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 14 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.
1: واللي في
2: التواصل مع برامج راديو حلمنا بامكانكم الاتصال او ارسال الرسائل النصيه اس ام اس او عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
3: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
4: راديو حلمنا اسمعونا على الموجه 105.
5: تستمعون الى راديو حلمنا.
6: راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: يا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وما كنتوا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم مسابقتنا سؤالها يقول: أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش بالصحراء فترة أطول بدون مي؟ الجمل أم الحصان؟ وطبعا تقدرون تتواصلوا ويانا على أرقامنا 0932-95-97 و0962-55-46-31. وأيضا مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد. ونستقبل نبلش باستقبال اتصالاتكم ونقول ألو ألو ألو. يا هلا. ألو ألو ألو يا جماعة. زين ناخذ اتصال آخر نقول ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
1: بلال.
0: بلال، بلال، أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش بالصحراء فترة أطول، الجمل والحصان؟
1: أكيد الجمل.
0: أكيد الجمل، شطور بلال وعاشت إيدك وشكرا لاتصالك. عندنا أيضا اتصال آخر، ألو ألو.
2: أيوة.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
2: أم ليث.
0: يا هلا بأم ليث. أم ليث، أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش بالصحراء فترة أطول، الجمل أم الحصان؟
2: أكيد الجمل.
0: أكيد الجمل. طيب أم ليث، يعني حضرتك حاليا العفو داخل أم خارج المخيم؟
2: لا خارج المخيم الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. طيب أم ليث، عندك تواصل لحد الآن ويا الأشخاص اللي بمخيم أختارين؟
2: إيه.
0: طيب سمعتي عن حالات خلال هاي الفترة انه احد من عندهم او احد بالمخيم طلعوا لا سامح الله بسبب اجراء او حالة مرضية؟ شون طلعوا اذا بسبب كفالة او حالة مرضية؟
2: والله ما بعرف، يعني انا ما بسأله.
0: ما تسأليهم، تمام، ولا يهمك يا ام ليث وعاشت ايدك وشكرا اكيد لاتصالك، نورتيني. وعندي ايضا اتصال اخر نقول الو الو.
3: مساء الخير أنسة.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
3: أبو ماريا.
0: أبو ماريا، أبو ماريا، أي من هذه الحيوانات يستطيع العيش فترة أطول في الصحراء دون ماء، الجمل أم الحصان؟
3: الجمل، يعتبر سفينة الصحراء.
0: يعتبر سفينة الصحراء، عاشت إيدك يا أبو ماريا وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال آخر، ألو ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
4: أم يوسف.
0: يا هلا بأم يوسف. أم يوسف، أي من هذه الحيوانات يستطيع العيش بالصحراء دون ماء لفترة أطول، الجمل أم الحصان؟
4: الجمل.
0: الجمل، عاشت إيدك يا أم يوسف ونورتيني باتصالك. وعندي أيضا اتصال آخر، ألو ألو.
5: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
5: زينب.
0: زينب، زينب، أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش أطول بالصحراء، الجمل أو الحصان؟
5: الجمل.
0: الجمل، شطورة زينب وعاشت إيدك وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال آخر، ألو ألو.
6: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا، من وياي؟
6: هبة.
0: هبة، هبة، أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش فترة أطول بالصحراء، الجمل أو الحصان؟
6: الجمل.
0: الجمل، شطورة هباوي وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال آخر، ألو ألو.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
7: إيلاف.
0: إيلاف، إيلاف، أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش فترة أطول بالصحراء، الجمل أو الحصان؟
7: الجمل.
0: الجمل. طيب إيلاف، حاليا حضرتك خارج المخيم صحيح؟
7: ايه.
0: إيلاف، عندك بعد لحد الآن تواصل ويا أحد بمخيم أختارين؟
7: لا ما عندي تواصل.
0: تمام، يعني ما عندك علم إذا لا سامح الله خلال هاي الفترة أكو أحد طالع بسبب حالات مرضية؟
7: لا ما عندي، لأنه ما عندي تواصل معاهم.
0: نعم. طيب يا إلاف عاشت إيدك وشكرا لك كل شهواية. وعندي أيضا اتصال نقول ألو ألو. يا هلا مية هلا، من وياي؟
8: ألو.
0: ألو أسمع، من وياي؟
8: عليكم.
0: عليكم السلام.
9: أحمد.
0: أحمد، أحمد منو من هذه الحيوانات؟ منو من هذه الحيوانات يعيش أطول بالصحراء، الجمل والحصان؟
9: جمل.
0: جمل، شطور أحمد، شكرا لاتصالك. وعندي اتصال، نقول ألو ألو.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، هذا الصوت مو غريب علي. ألو ألو، منو؟
10: محمد.
0: محمد، محمد، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول بالصحراء، الجمل والحصان؟
10: الجمل.
0: الجمل، عاشت إيدك يا محمد وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال، ألو ألو. ألو، يا مساء الخير. ألو ألو. ألو يا جماعة. زين، نأخذ اتصال آخر، نقول ألو ألو.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
11: أبو عمر.
0: أبو عمر، أبو عمر، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول بالصحراء، الجمل أم الحصان؟
11: الجمل.
0: الجمل. طيب أبو عمر، حضرتك حاليا بخارج المخيم صحيح؟
11: مخيم أختاري.
0: بداخل المخيم؟
11: أي.
0: طيب أبو عمر، حاليا بهذه الأيام دا تشوف أنه دا يصير أكو أحد يعني بالمخيم أكو حالات مرضية بحيث يعني جدا صعبة دا يطلعوهم خلال هاي الأيام بكفالة مرضية؟
11: ما أعرف، بس أنا يطلعون حدا
0: حاليا، ما حدا يطلع؟
11: لا، هنا يعني بيعمل يطلع بس أنا ما عم يطلعون،
0: هم ما دا يطلعون يعني إدارة المخيم تقصد أبو عمر؟
11: أي.
0: طيب زين، وإذا يعني إذا هو شخص حالته المرضية خطرة، شلون بده يطلعوه؟
11: بده مثلا يكون حد أكبر شيء كبير يعني.
0: يعني حتى لو حالته المرضية أو الصحية جدا حرجة ما يطلعوه إذا مو كفالة؟
11: لا، ما يطلعون
0: إلا كفالة.
11: إلا كفالة.
0: طيب يا أبو عمر، يعني إن شاء الله إنه الأشخاص اللي عندهم كفالة يحاولون يعني إذا حالتهم الصحية حرجة، إن شاء الله يا رب يحاولون يلقون كفيل يقدر يطلعهم أو يكفلهم.
11: يبقى دراسة كبيرة بالخير، يعني يكون عميد لازم أو شيخ عشيرة.
0: لازم إلا عميد أو شيخ عشيرة.
11: يكون رأسه كبير يعني.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء يعني إن شاء الله يا رب يلطف بالجميع.
11: آمين.
0: آمين يا رب العالمين. وشكرا يا أبو عمر لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال آخر، ألو ألو.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
12: أبو محمد.
0: أبو محمد. أبو محمد، يا هلا أبو محمد. أبو محمد، أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش بالصحراء فترة أطول، الجمل أو الحصان؟
12: أطول شيء أنا بعيش الجمل.
0: أطول شيء عيش الجمل. تمام يا أبو محمد، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال آخر، ألو ألو.
13: ألو، مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ يا الله، يا هلا بمريم. مريم، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول بالصحراء، هل هو الجمل أم الحصان؟
13: الجمل.
0: الجمال، عاشت ايدك يا مريم وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي ايضا اتصال اخر، الو الو.
14: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
14: ابو يوسف.
0: ابو يوسف، ابو يوسف، اي من هذه الحيوانات يعيش اطول بالصحراء، هل هو الجمل ام الحصان؟
14: اكيد الجمل.
0: اكيد الجمل. طيب ابو يوسف، حضرتك حاليا داخل او خارج المخيم؟
14: خارج المخيم.
0: خارج المخيم، الحمد لله يا رب. طيب أبو يوسف، عندك تواصل بعد ويا الأشخاص اللي بداخل المخيم؟
14: لا، ما عندي تواصل
0: نهائيا، ولا حتى عندك أقارب؟
14: لا لا، الحمد لله ما عندي.
0: الحمد لله يا ربي، يا رب العالمين. وشكرا يا أبو يوسف لاتصالك، كل شهواي، نورتني. وعندي أيضا اتصال آخر، ألو ألو.
15: ألو، مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
15: أبو أحمد.
0: أبو أحمد، أبو أحمد، أي من هذه الحيوانات يقدر يعيش فترة أطول بالصحراء، هل هو الجمل أم الحصان؟
15: إيد الجمل يعني زوي يلغبون سفينة الصحراء.
0: إيه سفينة الصحراء تمام يا أبو أحمد، عاشت إيدك ونورتني كل شوية باتصالك. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
16: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ ألو يا مساء الخير. طيب ناخذ اتصال آخر. ألو ألو
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
17: عبد الله.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مية، جمل أو الحصان؟
17: جمل.
0: شطور يا عبد الله، وشكرا لاتصالك نورتني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
18: ألو ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
18: معك أبو أيمن من دير الزور.
0: يا هلا بأبو أيمن، وهلا بكل أهل دير الزور. أبو أيمن، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بدون مي بالصحراء، الجمل لو الحصان؟
18: الجمل.
0: الجمل، عاشت إيدك يا أبو أيمن. وطيب أبو أيمن، حاليا عندك التواصل ويا الأشخاص اللي موجودين بداخل مخيم أخترين؟
18: لا والله طلعنا لا حاليا.
0: الحمد لله، يعني ما عندك بعد أقارب أو أصدقاء بداخل المخيم؟
18: لا والله طلعنا حاليا، طلعنا حفين دور.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله يعني ما يكون عندك أي أقارب موجودين بعد بالمخيم، إن شاء الله الكل طالع يا رب
18: إن شاء الله.
0: شكرا لك كل شوية أبو أيمن ونورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو
19: أنا سلام. أنا خالة.
0: يا هلا بروح خالة، كيفك عيوش؟
19: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الحمد لله إذا أنت بخير. عائشة، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي، الجمل والحصان؟
19: الجمل.
0: شطور عيوش، وشكرا لاتصالك نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو
20: هلا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
20: محمد.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي، الجمل والحصان؟
20: الجمل.
0: شطور يا محمد، وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو
21: ألو
0: يا هلا، من وياي؟
21: شلونكم؟
0: الحمد لله بخير، احنا بخير إذا أنت بخير. شونك؟
21: شلونك؟
0: زين.
21: أنا براءة.
0: براءة. براءة، شلونك حبيبي براءة؟
21: الحمد لله بخير، مشتاقة لك انت.
0: فدوى العينك، أنا مشتاقة لك أكثر وأكثر.
21: سلامك.
0: فدوى القلبك. زين براءة، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي، الجمل والحصان؟
21: الجمل.
0: الجمال، عاشت ايدك وشكرا لاتصالك يا براءة ونورتيني. وعندي ايضا اتصال اخر. الو الو
22: ايوه الو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
22: ام محمد.
0: اي من هذه الحيوانات يعيش فترة اطول بالصحراء بدون مي، هل هو الجمل ام الحصان؟
22: الجمل.
0: الجمل. طيب أم محمد، عندش تواصل حاليا ويا أشخاص موجودين لحد الآن بمخيم أخترين؟
22: لا.
0: تمام يا أم محمد، وشكرا لاتصالك كل شهواية نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو ألو ألو ألو. طيب.

0: اتصال. الو الو الاتصال مرابط فهد ربط الاتصال. يلا نقول الو الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. من وياي؟
1: مصعب.
0: مصعب. مصعب، اي من هذه الحيوانات يعيش بالصحراء اطول بدون مي؟ الجمل لو الحصان؟
1: جمل.
0: جمل، شطور يا مصعب، شكرا لاتصالك، نورتني. وعندي ايضا اتصال. الو الو.
2: الو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
2: معكم علي.
0: أم علي. أم علي، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بدون مي بالصحراء؟ الجمل والحصان؟
2: أكيد الجمل.
0: أكيد الجمل. تمام يا أم علي، شكرا لاتصالك ونورتيني كل شهواية. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي؟
3: أم محمد.
0: أم محمد. أم محمد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل والحصان؟
3: الجمل.
0: الجمل. طيب أم محمد، لحد الآن عندك تواصل ويا الأشخاص اللي يعني أنت حاليا العفو بداخل المخيم؟
3: لا، نحن خارج المخيم من دير الزور.
0: من دير الزور. طيب أكو عندك تواصل لحد الآن ويا الأشخاص اللي بمخيم أختارين؟
3: الحمد لله ما عندنا حدا بالمخيم، ما حدا موجود إلنا هنا.
0: ولا عندك مثلا صديقات تتواصلين وياهم لحد الآن؟
3: لا لا، إن شاء الله الله يخرج عليهم ويرجعون على بيوتهم جد حبيب محمد.
0: آمين يا رب العالمين، وشكرا لاتصالك كل شهواية يا أم محمد، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو ألو. يا جماعة
4: رحمان.
0: يا هلا، من وياي؟
4: رحمان.
0: عبد الرحمن. عبد الرحمن، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل والحصان؟
4: الجمل.
0: الجمل، شطور يا عبد الرحمن، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي؟ يبدو أن الصوت كلش يقطع، يعني أنا دا أسمع الهواء أكثر من الصوت. من وياي؟
5: معكم البراء.
0: أم البراء. أم البراء، شلونك؟
5: الله يسلمك يا رب. الحمد لله.
0: الحمد لله، أني بخير إذا أنتم بخير. أم البراء، أي من هذني الحيوانات يعيشون فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل والحصان؟
5: لا، الجمل.
0: الجمل. طيب أم البراء، لحد الآن عندك تواصل ويا الأشخاص اللي بداخل المخيم بمخيم أختارين يعني؟ أم البراء. أم البراء، رحم الله والديك. زين، ناخذ اتصال آخر. ألو ألو
6: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: أم حسين.
0: أم حسين. أم حسين، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل والحصان؟
6: الجمل. الجمل.
0: تمام يا أم حسين، عاشت إيدك ونورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو ألو. يا هلا ومية هلا. يا هلا ومية هلا، من وياي؟ كن أم هيثم.
7: أم حبيبة. أنا
0: أم حبيبة. صحيح أم حبيبة، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بدون مي بالصحراء؟ الجمل والحصان؟
7: لا، أكيد الجمل.
0: أكيد الجمل. طيب أم حبيبة، أنت حاليا بداخل المخيم لو خارج المخيم؟
7: لا، خارج.
0: خارج المخيم. عندك تواصل حتى يعني لحد هاي اللحظة ويا الأشخاص أو عندك أقارب بداخل مخيم أختارين؟
7: لا، ما عندي حدا. لا،
0: ولا حتى صديقات؟
7: في إيه، في معارف يعني، بس إنه أقارب ما في.
0: طيب زين، بالنسبة للأشخاص أو سمعتي أي يعني أحد من اللي تتواصلين وياهم موضوع الحالات المرضية أو الصحية، إنه مدى يطلعون حتى الحالات الصحية إلا بكفيل؟

0: انا اللي بعرف انه طالعوا بس اول ما دخلوا على مخيم اخترين طالعوا بيرفعوا وبعدين ما عاد طلعوا حدا ابدا
1: ولا حتى الحالات المرضيه.
0: ولا حتى الحالات المرضيه ابدا.
1: وزين وما سمعتي شيء عن موضوع الكفالة؟ يعني حسب يعني القوانين حاليا انه اللي عنده كفيل مثلا عميد شخص بالدولة مختار منطقة الى اخره.
0: يعني عزيز واسطة
1: اي يعني انه يكون كفالة هو يكفله. فاكو اشخاص دي يطلعون بكفالة حاليا؟ سمعتي عن هذا الشيء؟
0: والله ما سمعت عن هذا الامر ابدا.
1: تمام يا أم حبيبة، إن شاء الله يا ربي تفرج على الكل.
0: آمين. بس بعد إذنك، أنا حالتكم ما عم تطلع عندي أبداً، صار كذا مرة بتصل وبخبر يرد علي الموظف ويقول لي رح أضبط لك إياها وما يضبط لي
1: على الواتساب لو بالتطبيق؟
0: لا على الواتساب.
1: على الواتساب تمام، إن شاء الله نشوف الخلل وما يكون خاطرك إلا طيب.
0: تمام، يعطيك العافية.
1: فدوى لعينك يا أم حبيبة ونورتيني كل شهواية. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
2: هلا.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
2: محمد.
1: طيب محمد، أي من هذه الحيوانات يعيش في الصحراء لفترة أطول بدون مي؟ الجمل لو الحصان؟
2: لا أكيد الجمل.
1: أكيد الجمل. شكرا لاتصالكم كل شهواية، نورتونا. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو. سدوا بوجهنا. يلا ماشي، مو مشكلة، ناخذ اتصال غيره. ألو ألو. ها من يربط الاتصال؟ تمام يا فهد. زين ناخذ شوية بين ما يربط الاتصال، يصير ناخذ ربط الاتصال ما لحقت حتى أخذ رسالة واحدة يا جماعة. ألو ألو.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، من وياي؟
3: فاطمة.
1: أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل أو الحصان؟
3: الجمل.
1: شطورة يا فاطمة وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو.
4: ألا
1: يا هلا، من وياي؟
4: نعم.
1: شنو الاسم؟
4: إنعام.
1: أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل أو الحصان؟
4: الجمل.
1: شطورة إنعام وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
5: ألو ألو.
1: يا هلا، من وياي؟
5: مهند.
1: أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل أو الحصان؟
5: جمل.
1: شطور يا مهند وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، من وياي؟ زينب لو عائشة؟
6: عائشة.
1: أي من هذه الحيوانات تعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل والحصان؟
6: الجمل.
1: شطورة يا عائشة وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو. ألو يا هلا ومية هلا. ها يا جماعة، مساء الخير. ألو. صباح الخير. يا هلا ويا هلا ومية هلا، من وياي؟
7: علا.
1: أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل والحصان؟
7: الجمل.
1: شطورة يا علا وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
8: أبو محمد.
1: يا هلا بأبو محمد، شلونك؟
8: يا هلا بعينك، الله يسلمك.
1: ممنونة. أبو محمد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مي؟ الجمل والحصان؟
8: أكيد الجمل.
1: طيب أبو محمد، سفينة الصحراء. أبو محمد، قبل شوية يعني كنت دا أدرت شوية أصدقائنا دا أسألهم عن الأوضاع، يعني عن أوضاع أصدقائنا اللي موجودين بداخل المخيم اللي عندهم مثلا حالة صحية مستعصية. ف فأصدقائنا قالوا إنه حتى الحالات الصحية ما دا يطلعوهم إلا بكفالة.
8: والله يعني من في الموضوع هاي كفالة ما أسمع فيها.
1: يعني
8: ما تساعد على حال طبعا الكفالة يعني يطلع خالص دا يطلع علاج ويرجع.
1: تمام، يعني الأشخاص اللي عندهم حالة صحية مستعصية أو حالة مرضية دي يطلعوهم بشكل طبيعي وبعدين ورا ما يصيرون أحسن يرجعوهم.
8: لا أنا ما يعني أنا أظن يطلعوا لحول أي واحد الحالة المستعصية ممكن قدموا وممكن بعض الحالات طلعوا طبعا بكثانة بس طلع خالص يعني مو نطلع على جنسة. أما التعليات أما دول يطلعوا ولا برا يعني أي مرض يعني ما متوفر هو العلاج وذاك المخير على التاريخ أو على عزاز أما العلاج يبدأ يعتبرها
1: بلي. يعني أكو منهم يطلعون يعني طلعة عادية بأنه حالة مرضية وأكو منهم لا حتى لو حالة مرضية إلا بكفالة.
8: والله غسل الألك كفالات يعني حالة مرضية أنه يطلع يتعالج ويرجع لحد الآن ما سمعت
1: بلي
8: لا ما بالكفالة. أما لكن ممكن يطلع يعني خارج المخيم خالص يعني ما يرجع يعني هذا ممكن يجيب تفكير وهو حالة مرضية فيطالعوا العيلة كاملة يعني خلص بدور رجعة.
1: آها يعني اللي عنده حالة مرضية ما يطلبون من عنده كفالة نهائيا.
8: لا لا يا عصب يا فيه يعني بس مشان نوضح الموضوع الحين المريض علاج ما هو ما عنده علاج يعني داخل أو ما فيه تشخيص داخل مخيم أما يأخذون سيارة إسعاف على مخيم أخترين على مخيم عزاء على شسم عفوا المشفى أخترين على عزاء أما يقدمون العلاج ويرجع. لكن الحالات يعني في حالات مرضية ما لها علاج ظهور خارج فهذا ممكن نقدم من البداية إنه نطلع من المخيم أنا بدي أطلع عام كثير قالوا جيب كثير وطالعوه هذا طالعوه يعني خارج المخيم يعني ما يرجع المخيم بعد العلاج خلاص أنت خير يعني لا سبيل له.
1: آها زين يعني أبو محمد حتى تتوضح لي الصورة يعني لنقل لا سامح الله شخص حالته الصحية جدا خطرة ويحتاج أنه عناية بمشفى يعني بعيدة عن خلينا نقول بعيدة عن المخيم فحتى هذول الأشخاص يكون لازم عندهم كفيل لأنه بعد ما يطلعون ويتعالجون ما راح يرجعون للمخيم.
8: طبعا طبعا هي نعم يعني مثل الحفلات علاجة حصرا بالشام
1: بلي
8: يعني ما في علاج مهم إلا بالشام فهذا بيجي كفيل خلاص بالصالون طبعا بعد تقديم ومعاناة يعني هكذا وافق السماء في حالات تحدي الآن ما وافقوا عليها
1: بلي
8: فممكن على هالحالة اللي يطلع.
1: نعم نعم تمام يعني أكو منهم يعني أكو أشخاص معينين يحتاجون كفالة بس اللي ما يرجعون.
8: نعم
1: طيب يا أبو محمد عاشت إيدك ونورتني شكرا لاتصالك كل شهواية. وعندي آخر اتصال خلينا ناخذ نقول ألو ألو
9: ألو
1: يا هلا من وياي
9: استبرق.
1: استبرق استبرق أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول بالصحراء بدون مية الجمل والحصان؟
9: لا الجمل.
1: تمام يا استبرق عاشت إيدك ونورتيني كل شهواية. ويا جماعة الخير وصلنا تقريبا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. خليني فهدي صراخ رسائل شوية. عاشت إيدك رحم الله والديك إن شاء الله يعني يا ربي الله يوفقك. زين خلي نشوف الرسائل. عندنا أبو محمد زي ما تمشي الرسائل. عندنا أبو محمد أبو أسيد أبو وين عندنا وليد وعندنا وين وين وين عندنا ميرال وعندنا أيضا ميرال الروح. أوكي أوكي أنا ميرال الروح وأيضا عندنا أم براء وأحمد وعمر ومنو عندنا بالله بعد منو أيضا وعدنا شخص يعني كاتب الغريب ما نعرف ليش يعني ما خال اسمه أحد أصدقائنا، وعدنا أبو محمد وعبد الكريم وأيضا قاسم ومحمود ومحمد وأي محمد أنور يعني غير محمد، وعدنا أم حسن وعدنا أم محمد وعدنا أيضا من وينها وين تيهت الاسم، عدنا هبة وعدنا أيضا أمل، كلهم دازين رسائل كاتبين أمور شو ماكو ما لا دازتنا رسالة اليوم لا شيء، كلهم كاتبين انه الاجابه ام فهد هم دازت لنا طبعا تحياتنا لها، وهشام ايضا كلهم كاتبين انه الجواب هو الجمل. ويا جماعه الخير سؤالنا اليوم يقول اي من هذه الحيوانات يستطيع العيش لفتره اطول في الصحراء بدون مي، الحصان ام الجمل؟ واكيد الجواب هو الجمل الملقب بسفينه الصحراء. ويا جماعه اكيد شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل، شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال، وشكرا ايضا لكل اللي اكتفى بالسمع، ونعتذر جدا هوايه عن يعني كل اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم نسبه الاضاءه ليضيق وقت الحلقة، وصار الوقت نقول لكم نحبكم كل الشهواي، إن شاء الله يا ربي دائما تكونوا بألف صحة وعافية. جنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد، ومع ألف سلامة، باي باي.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حياكم الله مستمعينا حبايبنا وما تكونون أنتم تستمعون لراديو حلمنا وعبر التطبيق أكيد في حلقة جديدة من برنامج مضافتنا. أسعد الله أوقاتكم، تحياتي أنا محمد وتحية من فهد.

كل الهلا والغلا بيكم حبايبنا. اكيد نبلشين وياكم بحلقه جديده. اليوم راح نسولف بموضوع عن الاتفاقيات الجديده للاستثمارات في سوريا، كيف بتشوف تاثيرها على اعاده الاعمار، تحسين الواقع، كيف ممكن تنعكس هذه الاستثمارات بالفائده على المواطن وحياته اليوميه. فيكم تخابرونا وشاركونا على رقم هواتفنا 9625554631 و9329599 5 9 7. يا مليون هلا وغلا بكم.

مستمعينا، تشهد سوريا بالآونة الأخيرة حديث متزايد وأكيد عقد من اتفاقيات واستثمارات جديدة في مجالات مختلفة، وسط أمال بأن تسهم هذه الخطوات في دعم إعادة الإعمار تحريك عجلة الاقتصاد. بالنتيجة يعني مثل ما ذكرنا أكيد الاقتصادات هي مصدر مهم اليوم في خطوة تعكس تحولات استراتيجية بمسار طبعا الدولة. منها كانت طبعا انطلقت مؤخرا فعاليات المنتدى الاستثمار السوري الإماراتي الأول، اللي يعد هذا المنتدى اللي تستضيفه هيئة الاستثمار السورية بمشاركات وزارية إلى غيرها. كذلك طبعا وزارة النقل السورية بحثت مع وفد من البنك الدولي خطوات التنفيذية لمشروع تطوير تأهيل شبكة السكك الحديدية في عموم سوريا، إضافة إلى الكثير من الأمور التي جرى العمل عليها مؤخرا. بالتالي برأيكم مستمعينا، شو هو أكثر قطاع يحتاج إلى استثمارات اليوم؟ ممكن كهرباء، المياه، فرص العمل، الصحة، التعليم، الطرق إلى غيرها. شو أكثر شيء تتمنون أن يتغير في مناطقكم خلال الفترة المقبلة؟ هل من الممكن أن نتشجيع هذه المشاريع العائلات على العودة والاستقرار؟ ممكن نتوفر فرص عمل أو غير ذلك؟ أكيد رح نبحث باتصالاتكم ومداخلاتكم، لكن دائما ما نقول أنه يعني موضوع إعادة الإعمار أكيد ما تعني هي الأبنية فقط، بل تحسن وتحسين حياة الناس، استقرارهم. أي استثمار ناجح يجب أنه ينعكس على فرص العمل والخدمات الأساسية. فبالنتيجة يعني هذه النقاط وهذه الأمور مستمعينا، إضافة إلى أنه صوتكم أنتم صوت المواطن مهم بتحديد الأولويات والاحتياجات. دائما الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يبدي من دعم الإنسان وتأمين احتياجاته اليومية، فضلا عن التعاون بين مجتمع ومؤسسة يسهم في إنجاز مشاريع التعافي. طبعا خلينا توجه لي بعض الرسائل اليوم، على عكس العادة كل مرة أخذ اتصالات بعدين رسائل، اليوم خلي أخذ رسائل. في رسالة تقول الاتفاقيات الجديدة جابت تمويل لمشاريع طاقة، اتصالات ومطارات، إذا نفذت صح راح تحس بتحسن الكهرباء والإنترنت والشغل خلال عام 2026، بس إذا ظل في فساد وقلة شفافية راح يكون الأثر ضعيف وما يوصل للمواطن. طبعا تحياتنا لبعث هذه الرسالة، لكن مثل ما ذكرت اليوم يعني الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي هو يبدي من دعم الإنسان وتأمين احتياجاته اليومية. بالتالي هذه الاستثمارات لابد أن تنعكس بشكل أو آخر، سواء بفرص عمل، ببنى تحتية جيدة، بدعم السياحة، استثمارات. بالتالي هي فلوس طابة للبلد، والعمال والعاملين والفئات المعنية هم من أبناء البلد. خلينا ننظر إلى جوانبها الإيجابية إضافة إلى ذلك. بالتالي مثل ما ذكرنا، هل هذه الاستثمارات جديدة طبعا تشارك بتحسن الأوضاع المعيشية؟ بدأتوا تلتمسون ولو جزء بسيط من عدها يعني بهذا الشكل؟ طبعا طبعا أيضا في رسالة تقول تركوا معظم الأمور مهمة، علقوا على غلاء شاورما. تحياتنا لبعض هذه الرسالة، يعني الله يكون بالعون بموضوع الغلاء طبعا الأسعار. فنرجع نقول يعني أكيد لو في استثمارات اليوم تحسين البنى التحتية صدقا، يعني موضوع سكك حديدية، حتى مصاريف النقل وإلى آخره، كل هذا راح تنخفض صراحة يعني. فبالتالي أكيد في رسالة أخرى تقول نتمنى أن تكون هذه الاستثمارات الأمل اللي راح يخلي سوريا تنهض من جديد وتثبت وجودها بين الدول، وإن شاء الله تبقى سوريا آمنة مستقرة دوم يا رب. أكيد نتمنى احنا أيضا هذا الشيء. تحياتنا لبعث الرسالة، دائما أكو أمل فأكو حياة، لا تفقدون الأمل بهذا الجانب. لعله خير إن شاء الله، بس يعني ليش فقط بدمشق أو الساحل؟ يعني ليش ما بشوفوا المستثمرين بين مناطق مثل الرقة، دير، مناطق جدا جميلة، وهلا ممكن تكون فنادق على طول النهر، وبالأخص يعني ترى الدير 90% مدمر ومناطقها جميلة جدا. كذلك بخير عن القضاء على المخيمات، $1.5 مليار، هاي طبعا بأدلب يعني حدا حيصير خير وفلوس.
لا هي بالتالي الخارطة الاستثمارية مستمعينا يعني تأتي بالمناطق اللي بيها ممكن بداية في بنى تحتية، كل مناطق وحاجتها، فأكيد هيئة الاستثمار هي عارضة على المستثمرين الفرص، وبالتالي المستثمر يختار أيضا الجزء اللي يناسبه واللي يتوافق مع أهداف البلد وآلية واستراتيجية وخطط الحكومة. فدمشق طبعا احنا ايضا قرانا في بعض الاخبار اللي مضت، هناك ايضا بعض الامور اللي تهم بتطوير البنى التحتية ودعم الاستقرار في الحسكة، وخلني نقول دير الزور او الريف مناطق شرق سوريا تحديدا. خلينا طبعا ايضا يعني اذا ما تحدثنا طيب خلينا نروح ايضا نكمل الرسائل اللي وردتنا. في رسالة تقول الشعب السوري يستاهل الخير بكل أنواعه، وحاليا سوريا تستعيد نشاطها وهيبتها بين البلدان، يا ربي عم الخير والسعادة والأمان بسوريا. طيب حياكم الله. مثل ما ذكرنا يعني هذه الرسائل قرأناها، تشهد سوريا بالآونة الأخيرة حديث متزايد واتفاقيات عن استثمارات جديدة بمجالات مختلفة، وسط أمال أكيد بأن تسهم هذه الخطوات في دعم إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، تحسين الخدمات فرص العمل. لكن بالمقابل أكيد يبقى التساؤلات كثيرة ومهمة قد تكون لدى المواطنين، كيف ممكن أن تنعكس هذه الاستثمارات على حياتهم اليومية؟ هل سيشعر الناس فعلا بتحسن واقعهم المعيشي سواء داخل المخيمات أو بمناطق اللي عادوا إليها؟ كيف ممكن هذه تساهم هذه المشاريع وهذه الاتفاقيات؟ بالتالي أكو تأثيرات اقتصادية، منها إمكانية توفير فرص عمل جديدة للشباب والعاطلين عن العمل. دائما ما يكون موضوع تنشيط الأسواق المحلية والحركة التجارية، دعم مشاريع البنى التحتية مثل الكهرباء، المياه والطرق، تحسين قطاع الاتصالات، الخدمات الرقمية، المصارف، مثل ما الآن الحديث عن البطاقات الإلكترونية، الفيزا وغيرها من المسميات اللي تسهل لكم موضوع التواصل المالي والاستحصال المالي. أيضا في من أكو حركة، من أكو نقل، من أكو استثمار، من أكو مصدر دخل دولي دي يدخل للبلد، فبالنتيجة هذا أيضا رح يشجع عودة أصحاب المهن والاستثمارات الصغيرة. دائما ما يكون أيضا فيها مساهمة بتخفيف الأعباء الاقتصادية على العائلات إذا انعكست المشاريع بشكل حقيقي على السوق. خوف الناس من أن تبقى الاستثمارات بعيدا عن احتياجات المواطن اليومية، قلق الناس من ارتفاع الأسعار أو استفادة فئات محددة فقط على اعتبار أنه الكثير من الأمور ده تدخل مستوردة، والمستورد هو مرتبط بالعملة الصعبة والدولار، فبالنتيجة اليوم أنه أكو استثمارات، أكو معامل، مصانع، بنى تحتية جيدة، زراعة جيدة، سيطرة مالية جيدة، فبالنتيجة شنو حيكون؟ رح يكون اليوم إنتاج سوريا داخلي، وممكن يكون هناك تحقق للاكتفاء الداخلي، فبالنتيجة تكونون تتعاملون يعني بعملتنا خلينا نقول المحلية بعيدا عن مشاكل الدولار. خلينا نروح إلى فاصل مستمعينا، أكيد من بعدها مستمرين وياكم في مضافتنا.

0: طبعا اكيد مستمرين اكيد وياكم مستمعينا. خلينا ناخذ اتصال نقول الو يا مساء الخير، مين معنا؟
1: مرحبا.
0: اهلين مرحبا يا ام هيثم، حياك الله، كيف حالك؟ اهلا
1: وسهلا فيك، والله الحمد لله رب
0: العالمين. تسلمين، الله يحفظك. أم هيثم، سؤال، شنو برأيك أكثر قطاع اليوم مثل المياه، الصحة، التعليم، الكهرباء وغيرها هو بحاجة إلى استثمارات لتحسين بنية تحتية أكيد يعني؟
1: والله نحن يعني المنطقة اللي نحن فيها بحاجة كتير للكهرباء، يعني الكهرباء أساسية وأغلب الناس ما عندها كهرباء، يعني المرافق العام الثاني الواحد انه زبط وصلحه، بس انه الكهرباء العواميد اعمده الكهرباء مفقوده، اغلبيتها ما في، يعني احياء كامله ما فيها كهرباء. يعني انا بقول اذا زبطت الامور الكهرباء بتحسن يعني وضعها كمان الناس.
0: طيب ام هيثم، تشوفين انه منطقتكم اليوم بحاجة إلى خدمات أساسية لو مشاريع استثمارية كبرى، مثلا بناء يعني نقدر نقول مثلا بناء مولات، أسواق تجارية، مشاريع بنى تحتية أخرى غير الكهرباء؟ لو لا والله يا محمد أنا بدي الكهرباء لأنه هي عمود المنطقة، خلني نقول بتحريك المنطقة بشكل كامل.
1: لا، بالنسبة للمولات وللمحلات كل المناطق متوفرة عند المولات والمحلات، ويعني الأمور ماشي فيها، يعني مضبطين أمور العالم كلياتها، والناس عم تشتري وتبيع ويعني تتداول هاي الأمور. بس مثل الأمور هاي الثانية مثل الكهرباء، مثل هلأ نحن سمعنا قبل التحرير يعني، وبعد ما صار هلأ الحكم اللي جيت، نحن كنا نسمع باستثمار الطاقات الكهرباء بالصحراء، انه راح يصير انه توليد طاقات وكهرباء،
0: طاقه شمسيه. نعم،
1: طاقات شمسيه، ما شفنا شيء من هذا. يعني هون الشعب كله بحاجه للكهرباء لانه الغاز مفقود او في ازمه على طول على الغاز.
0: نعم،
1: واغلب العالم عم تستخدم الكهرباء لحتى مشان الحمام.
0: بس هو تدرين ايش يعني، هي نتائج الاخبار الحلوه انه في اتفاقيات. بالنسبه للتنفيذ تعرفين يعني هو اكيد ما بليله ويوم، بلد خارج من حرب، بلد على طيلة سنوات سابقة يعني مدمر، بنى تحتية، وتعرفين أصلا يعني الوضع كيف اللي كان بعد 2011 مرورا بالسنوات اللي اتبعتها.
1: لا أكيد، قولي هلا الشعب قولي ما ملك بحاجة لهيك شغلات، بس إنه ما بحاجة للمولات ولا الشركات، بحاجة
0: زي.
1: إنه
0: لتوفير. سؤال آخر بشكل سريع، القطاع الزراعي في ضرورة الآن برأيك في مناطقكم ولا لا؟
1: أكيد ايه اكيد، الزراعه عندنا معدومه، يعني تقريبا بعد ما جينا على المناطق احنا من الناس اللي كان عندنا بساتين ما لقينا ولا شجره، والارض بور والجباب المي كلها تسكر. يعني هلا اذا صار في استثمار وصارت الاراضي الزراعيه ترجع تصير صالحه للزراعه بيكون افضل كثير للناس، ما بس لي انا كمان.
0: طيب لو خيارتك يعني كهرباء ولا زراعه شو تختاري ام هيثم؟
1: الكهرباء هي اللي بتجيب الزراعة هون. الزراعة يعني إذا ركبت ذوب بشفط المي بالكهرباء أنا كمان.
0: أكيد أكيد
1: المي بالكهرباء.
0: أكيد أكيد يا أم هيثم،
1: كله بيودي على بعضه، يعني كله بنفس كله بحاجته، يعني
0: كله بحاجته. أكيد هي محور طاقة اليوم. أكيد يا أم هيثم،
1: نحن قبل كنا نركب غطاسي على الجوب على الكهرباء، نسحب المي ونسقي الزرع ونسقي الخضرة على الطاقة الكهرباء.
0: أكيد
1: يعني في غطاس كهرباء وكل شيء نظامي، يعني أهون علينا. يعني أي حد إن كان، يعني هلأ في ناس ما عنده مثلا زلمي إنه يروح يسقي الأرض، كان النسوعات فيها تروح تسقي الأرض، حط فيش الكهرباء وتجي المي ونظامي
0: خلاص. إيه واضح. يسلم، يعطيك العافية أم هيثم، شكرا لمداخلتك أكيد واتصالك، تحياتنا. في اتصال آخر، ألو يا مساء الخير والعافية. ألو مساء الخير، مين معانا؟ يا هلا وغلا. ألو ألو ألو مساء الخير، ما أعرف إذا كان بيسمعنا أو لا. طيب عندنا اتصال من بعد، ألو مساء الخير والعافية، مين معانا؟
2: ألو، عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من ويانا؟
2: عبد الله.
0: من وين؟
2: من الحسكين.
0: يا هلا بعبد الله، حياك الله أخي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
2: طبعا.
0: عبد الله تسمعني؟
2: اسمعك اسمعك
0: عبد الله. شو اكثر قطاع اليوم بوجهه نظرك يحتاج الى الاستثمار وضروره اعاده خلينا نقول الاعمار بالنسبه الكامل؟ كهرباء، مياه، صحه، تعليم، طرق، فرص عمل او غيرها؟
2: والله يعني كلهم متعلقه ببعض. يعني اذا تريد اليوم تبلش بالتعليم، يعني بدك التعليم تبلش به من اول شيء. التعليم للاطفال يعني فاتت فيها اعمار، فاتت كثير سلات جديد، لا تجيد القراءه ولا الكتابه. يعني
0: بوجهه نظرك اليوم التعليم هو يعني اولى الضرورات بالنسبه لعبد الله
2: اليوم؟ اول شغله اساسيه هي التعليم. يعني من صار التعليم يعني هاي كل الباقي هينا سهلات. الكهرباء يعني بس يكون عندنا حدا مثقف متعلم، يعني هم راح يديرون العمل ويأسسون يعني وينتجون للبلد.
0: زين، شنو اكثر شيء تتمنى ان يتغير بمناطقهم خلال الفتره المقبله عبد الله؟
2: والله اهم شيء يتغير الفساد، يعني الموجود يكون يتغير، يعني
0: قضاء على الفساد.
2: المسلمين أول يتغيرون ويفتح للشباب فرصة عمل. يعني أسعدنا الشباب يعني عطالة كثيرة. يعني أسعد اليوم أنت ببلدك قاعد تحاول تطلع على غير محافظة، تطلع على الشام العالم، قاعد تطلع على سويدة، على درعة تشتغل. يعني إحنا مناطقنا هي الغنية بالنفط وقاعد نطلع برات منطقة.
0: ما موضوع الاستثمارات، الاتفاقات الدولية ممكن يتأثرون بشكل إيجابي مناطقكم من خلال فرص العمل، الشغل بالشركات الأجنبية؟
2: أكيد يعني لازم اليوم يفتحون فرص عمل لهالشباب. يعني خير ما تطلع برا على لبنان ولا تطلع على الشام تشتغل. يعني اليوم منطقتنا إحنا يعني كان تقريبا اليوم جزء يعني طفت، ظل الربع او الثلث منها موجود بالقريه، الباقي كله طلع.
0: يعني اكو هجره تصير بسبب عدم وجود شغل؟
2: ايوه عدم البطاله، يعني من البطاله من قله الشغل يعني.
0: نعم. الله يكون بالعون يا حبيبي وشاكر اتصالك يا عبد الله، تحياتنا لك. طبعا في اتصال اخر نقول الو. يا هلا. مساء الخير يا إلاف، كل الهلا.
3: كيفك استاذ؟
0: اهلا إلاف، يسعد لي اوقاتك، يا رب تكونين بخير.
3: الله يسلمك يا رب.
0: يعطيك العافيه. إلاف، شو اكثر قطاع اليوم يحتاج الى الاستثمار بوجهه نظرك؟ اولويات لدى إلاف؟
3: يعني مثل انه الاولويه بالتغيير، الكهرباء، الدراسه، العمل،

0: لا صعب الا شو يعني يعطوا الناس فرص انه يشتغلون، اللي عنده شغلة بايده يشتغلها.
1: يعني بالعكس اكو تأثير ايجابي بصراحة، بدأت تلتمسون.
0: شلون يعني؟
1: اقولش بدأ تأثير ايجابي، بدتوا تلتمسون فوائد الاستثمار.
0: ايه
1: الحمد لله. شكرا لك يا إلاف، تحياتنا لرأيك وشاكر اتصالك. إلاف هنا تقول بدأت يعني في فرص عمل إيجابية من خلال الاستثمارات الموجودة. بعد إلاف عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير، مين معنا؟ ألو يا هلا، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: أبو حمودي
2: السلام
1: ما أعرف
2: عليكم.
1: الصوت بعيد مخرجنا. ألو، طيب اتصال آخر ويانا. زين، مثل ما ذكرنا مستمعينا يعني موضوع قبل شوية كنا نحكي على التأثير الاقتصادي والإيجابي، ما زلنا أكيد مستمرين. عندنا اتصال آخر، المخرج ده يأشر لي قطع الاتصال. طبعا بالنسبة لي لتأثيرات، بعضها ممكن تحديات اقتصادية، الناس تخاف تبقى استثمارات بعيدة عن احتياجات المواطن يومية أو غيرها، القلق من ارتفاع الأسعار أو استفادة فئات محددة فقط، الحاجة إلى رقابة حقيقية وضمان وصول الفائدة للمواطن البسيط. فبالتالي كل هذه الأمور اللي ممكن تعمل عليها الدولة اليوم بإيصال هذه الجوانب إلى المواطن. شوفوا، مرات الاستثمارات ما متعلقة بجانب اقتصادي أو فقط اللي يستفاد، لا، ممكن أيضا تكون بها صراحة تأثيرات اجتماعية، منها تعزيز شعور بالأمل، تعزيز الاستقرار لدى العائدين والنازحين، تشجيع بعض العائلات على العودة إلى مناطقها إذا توفرت خدمات وفرص، مثل ما ذكر بعض الأخوان قبل شوي اللي قال بدأت الشباب ممكن تنتقل من منطقة فلانية إلى منطقة أخرى. ليش؟ لأن هناك في فرص عمل، في استثمارات سواء داخلية أو استثمارات خارجية، بالنتيجة الأمور ماشية، وهذا ما ينعكس على مستوى توزيع العدالة الاجتماعية في الثروات والحقوق. عندنا اتصال آخر، نقول ألو مساء الخير. ألو يا هلا، مساء الخير والعافية، مين معانا؟ اسمعني ولا لا؟
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا. أهلا وسهلا أختي، مين معانا؟
3: معكم حمزة.
1: هلا أبو حمزة، كيف حالك؟
3: أم حمزة. أم حمزة،
1: هلا هلا أبو حمزة، نورتينا. أم حمزة، شو الأولوية بالنسبة للاستثمار اليوم برأيك؟
3: معكم حمزة.
1: أسمع
3: الحمد لله
1: أسمعك
3: بخير.
1: الله يخليك، تسلمين.
3: الله يسلمك.
1: أي أم حمزة،
3: أول شيء منح فرص عمل.
1: فرص العمل،
3: فرص عمل كثيرة، وتكون يعني الاستثمارات مثلا للمتعهدين يكونوا يومية كمان يومية العامل، يعني بالاستثمار مثلا العمار يعني 75,000 كعامل بالعمار، يعني بي منهم هيك يعني يومياتهم حسب ما نسمع برا، يعني هاي شو تسوي يعني للي عنده عيلة حاليا؟
1: لا طبعا. طيب في مناطقكم بلش استثمار في مناطقكم؟ أم حمزة، في استثمار بلش بمناطقكم؟ أم حمزة تسمعنا ولا لا؟ أم حمزة، طيب فقدنا اتصال مع أم حمزة، عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير.
4: هلا
1: يا مليون، هلا بيك، حياك الله أخوي، شلونك يحيى؟
4: معك يحيى،
1: نورت.
4: الحمد لله بخير. هلا،
1: الله يخليك، تسلم لي.
4: تسلم،
1: الله
4: يسلمك.
1: يحيى، كيف ممكن تنعكس الاستثمارات بالفائدة على المواطن وحياتكم اليومية برأيك؟

0: يعني مثل شلون؟
1: يعني اليوم في استثمارات على مستوى قطاع مثلا الخدمات، الكهرباء، السكك الحديد. انت اول شيء شنو بالنسبة لك اليوم اللي بحاجة الى ضرورة الى اعادة الاستثمار، سواء بشكل استثمارات دولية او اليوم الحكومة السورية؟
0: يعني الحكومة السورية هسه تعرف انت طالب هاي الشغلة فواتير الكهرباء
1: زين،
0: يعني هاي العالم ما لها خبر، تسحب تسحب ناس عليها عندها 4 ملايين بالشهر وقاعدة ببيت أجار بالشهر مليون، يعني
1: لا
0: الناس ما عندها تدفع. هاي أول شغلة هاي من ناحية أي مكان، حمص، حلب، بكل المناطق هاي.
1: زين، انتم اليوم بالنسبة لكم الكهرباء حكومي ولا خاص خاصة، يعني قطاع خاص او استثمار؟
0: إيه
1: الكهرباء في منطقتكم اهلي
0: إيه
1: خلي اقول ولا حكومي؟
0: لا احنا قاعدين بمنطقة يعني بيتنا، بس انه يعني خالص.
1: طيب هل انت مع اليوم انا اليوم ادفع فلوس لكن مع وجود كهرباء 24 ساعة، صح ولا لا؟ وين المشكلة تقصد؟
0: اقصد انه العالم نتحرر حتى الان، تمام، عايزهم كهرباء، فهمت شلون؟ مو ما
1: نعم.
0: قالوا قرر اني بيدفع كل شهر،
1: بالتالي جت مبالغ مالية كبيرة. طيب في عندكم
0: 4 ملايين 5 ملايين
1: طيب
0: بالشهر.
1: طيب في نظام الدفعات، يعني تقسيط المبلغ للدولة ودفع على شكل دفعات شهرية، ولا ملزم لازم أدفع لي المبلغ كامل؟
0: إذا ما تدفع مثلا المبلغ، إنه إذا تقول أنا ما دخل أو شيء، خلاص يفصلوا لك الكهرباء. يعني هم ما خبروا العالم قبل.
1: ما في نظام الأقساط أو ما في نظام الدفعات؟
0: لا الدفع مثلا يجي عليك مثلا فاتورتك 4 ملايين، انت مالك عارفين شيء، صح ولا لا؟ يعني جوز انت ناس، والله انا اعرفه يعني هنا قرايبي مستاجرين بيت مليون بالشهر، تمام؟ هذا ابو يدفع اجار البيت، يدفع لك 4 ملايين اجره كهرباء بالشهر.
1: زين، هذه 4 ملايين مال كم يوم؟ يعني من كم شهر ما واصلتكم؟
0: يعني مثلا انت يطلع عليك بالشهر ايش ما كان، اذا داير بالك يطلع عليك مليونين كهرباء.
1: طيب
0: فات الحل. ايه
1: فبالتالي هاي التكاليف اليوم معيشيه على ما قادر تسدد، وبالنتيجه اليوم على الدوله
0: فاتح.
1: نعم، انه مراعاه او مراجعه موضوع الفوتره وطريقه
0: الكهرباء، يعني اهم شيء.
1: نعم نعم، واضح جدا يا يحيى، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك واتصالك. في اتصال اخر نقول له يا مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ.
1: يا مليون هلا، كيف حالك ابو ماريا؟
2: هلا حياك استاذ، كيفكم اخباركم؟
1: كل الهلا. اي ابو ماريا، برايك هل الاستثمار ممكن ينعكس بالفائده على المواطن وحياته اليوميه؟
2: والله إذا كان جدية بالأمر راح ينعكس، يعني بالعكس المستثمرين الخليجيين يعني دائما عندهم صدق بالعمل يعني. بس
1: اليوم جاني أكثر من رأي، كيف تقصد بالجدية؟ شو المخاوف اللي بالنسبة لك؟
2: يعني هم دائما إذا بالعمل يعني أدعوا دولهم أو موطنهم أدعوهم جنة، يعني شوف الإمارات، شوف السعودية، قطر، يعني دائما المستحيل يسوونه يعني.
1: فبالتالي راح تنعكس اليوم
2: إذا لقوا بيئة مناسبة. تنعكس على سوريا، بالعكس تنعكس من ناحية السياحة، من ناحية عمران البلد، من ناحية جمالية المنظر، يعني فرص عمل، يعني كثير أمور.
1: طيب شو هو أكثر قطاع يحتاج إلى استثمار اليوم بوجهة نظر أبو ماريا؟ طبعا أكيد قطاعات كهرباء، مياه، فرص عمل، صحة، تعليم، طرق إلى غيرها، استثمار ترفيهي،
2: أكيد
1: سياحة. يعني
2: والله أنا بالنسبة لي أحس قطاع التربية يعني أهم قطاع يعتبر، لأنه تنشئة جيل، يعني اليوم من تنشئ جيل صلاح يحب وطنه ويساعد بالإعمار يعني.
1: حلو.
2: طيب. بالإضافة قطاع الصحة يعني زاد شوي مدمر.
1: نعم، التربية وثم الصحة. نعم، واضح جدا، واضح جدا يا أبو ماريا، يعطيك العافية، شكرا لرأيك. عندنا اتصال آخر. ألو مساء الخير.
3: يا مساء النور. يا هلا.
1: أهلا أحمد، مساء الخير.
3: تحياتي إليك مساء النور. يا هلا
1: يا حبيبي، يسعد لي أوقاتك. أنا بخير مدام أنت بخير.
3: تسلم. تسلم عيونك.
1: تسلم لي أحمد. كيف ممكن أنه تنعكس الاستثمارات بالفائدة على المواطن وحياته اليومية؟
3: شوف اليوم الاستثمارات دائما اللي يجي بيها دائما اناس من برا، لنفترض انه شركات او
1: أجنبية،
3: بعض الاشخاص اجنبيه طبعا تدخل على البلد داعمين او لهم اهداف طبعا تحقيق للبلد طبعا دائما مشان نشاط البلد. بس هل احنا مستعدين للاستثمارات هاي؟ احنا مخولين اشخاص انه تقود هالعمليه هاي مثلا؟ هل اشخاص هاي قادر انه تحقق اراده الشعب مثلا؟ نفترض انه فاتت اليوم شركه نفطيه، اليوم الشركه النفطيه هاي جايبه امكانيات ضخمه، بدها عماله، بدها توظيف، بدها امور عده.
1: بالتالي هذا ما ينعكس اليوم عليكم كفرص عمل، بالعكس يعني شيء ايجابي.
3: اكيد اكيد، بس اليوم تنوضع الامكانيات هاي بايادي اشخاص يعني لهم كفو ولهم اهميه، هم اللي يوزعون المهام، هم اللي يقودون العمليه هاي.
1: يعني برايك لازم انه اليوم اكو ناس قادرين على اداره المشاريع في البلد، ما يعني بمنافسه مع الجهات الاجنبيه؟
3: اجبار اجبار اليوم. لا، الشركه اليوم الشركه الاجنبيه اللي بدها تجي على البلد هاي راح تجي على باسم الدوله، طبعا باسم الدوله السوريه، لكن احنا اليوم يعني نوظف اشخاص او ننتخب اشخاص معينين يقودون هالعمليه هاي.
1: نعم واضح جدا. نعم نعم نعم، على ما يتعلق بإدارة الموارد إلى غيرها. شكرا لك يا أحمد، شاكر اتصالك، تحياتنا لك. اتصال آخر بعد أحمد. ألو يا مساء الخير.
4: هلا مساء النور. هلا
1: هلا أبو حمود، شلونك حبيبي؟
4: الحمد لله بخير، شو أخبارك أستاذ؟
1: الله يحفظك ويسلمك. أبو أحمد، شنو أكثر شيء تتمنى أن يتغير بمناطقكم خلال الفترة المقبلة على مستوى الاستثمار أو غيرها؟
4: أهم نقطة لازم يكون يفتح مجال عمل للشباب، يعني هذول اللي عانوا مثلاً فترات طويلة من الحرب و يعني ظروف اقتصادية صعبة، يعني اليوم هم أولى من غير بالعمل والتوظيف.
1: طيب،
4: خصوصاً في شباب يعني حاصلين على شهادات وهندسة وغيره، هم أولى بقيادة
1: طيب برأيك شنو اللي يحتاجه اليوم المواطن السوري أكثر من أي شيء آخر؟ استقرار، عمل، خدمات، دعم معيشي، شو هو اللي ممكن اليوم نستثمر به؟
4: والله كل حكيته مهم، كل هاي الأمور اللي حكيتها مهمة. يعني
1: الأولوية بالترتيب،
4: الأولوية أكيد العمل، مجرد ما كان موجود العمل الأمور الثانية يعني تهون يعني.
1: نعم واضح جدا، واضح جدا يا أبو أحمد، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك. اتصال آخر بعد أبو أحمد. ألو مساء الخير.
5: هلا.
1: يا هلا وغلا، حياكم الله. مين معانا؟
5: أحمد.
1: أهلا أحمد. أحمد، شو الشيء اللي تتمنى أنه اليوم يتغير بمناطقكم خلال الفترة المقبلة؟
5: شيء يعني يتغير بالمناطق
1: نحو الإيجابية طبعا، على مستوى عمار، بنى تحتية، كهرباء، ماي.
5: لا، العمار أكثر شيء.
1: الأعمار، بشنو الأعمار؟ أعمار منازل ولا أعمار يعني شركات وإيش؟
5: أعمار خدمات.
1: خدمات، شو هي نوع الخدمات؟ طرق، كهرباء، صحة، ماي، تربية،
5: من كل يعني. هلا الواحد إذا مثلا نزل لتحت مثلا على الشارع بده مثلا يشوف كهربائي تسع شيء عنده، ما بلاقيهم، بلاقي بمنطقة حركية يعني بالشوارع العادية ما بلاقي،
1: ما في. بالنتيجة موضوع الكهرباء والخدمات البنى التحتية هي أولوية اليوم في مناطقكم. طيب
5: أكيد.
1: نعم واضح يا أحمد، شكرا لك يا حبيبي وشاكر اتصالك. في اتصال آخر. ألو مساء الخير.
6: أهلين يا مساء النور.
1: يا هلا وغلا، مين معانا؟
6: معك أم زيد.
1: أهلين أم زيد، نورتينا. أم زيد، سمعتي ولا لا بالاتفاقيات الجديدة للاستثمارات في سوريا؟
6: أي
1: كيف بتشوف تأثيرها على إعادة الإعمار وتحسين الواقع؟
6: والله صراحة هذا الشيء صح، أيوه، مو بس إنه بس إنه أخبار كاذبة، يعني هذا الشيء ممتاز.
1: سؤال، ليش عندكم شك يعني إنه هذا الشيء قد يصير أو ما يصير؟ ليش ما في أمل وبالعكس يعني ممكن نقول إحنا صح وحيصير؟
6: نتأمل يعني إنه هذا الشيء، بس إحنا الصراحة لأنه بمخيم وقام نسمع انه اليوم نطلعكم وبكره نطلعكم واجى قرار واجى ما ادري شو كله قام يطلع بس سوالف.
1: صار ما عندكم ثقه بالوعود الحكوميه؟
6: ايه الصراحه، خصوصا جيتنا لهون على المخيم اقبرهان، يعني قالوا لنا انه نجيبكم منه اسبوع بس مشان اثباتات، واليوم راح يصير لنا 3 شهور، صحيح ولا مو صحيح؟
1: صح، لكن يعني في اخبار انه بالتالي هو مخيم مؤقت، يعني بالنتيجة أكيد ما راح يكون الوضع هو مثل ما كانت بأيام الهول ولا أطول من ذيك الفترة. إن شاء الله تنذكر وما تنعاد يعني.
6: إن شاء الله، بس يعني المعاملة مو نفس، يعني إنه معاملتهم مو زينة، مو يعني إنه مو الكل الصراحة، يعني تروح تسأل سؤال تنذل وتنهان، زاد إحنا إنه يعني إحنا بشر مثلنا مثلهم وإن حقوقنا ذات، يعني هول لنا 8 سنين وعانينا منه كثير.
1: صار لك ايش قد انت بهذا المخيم؟
6: من رمضان، اول يوم رمضان احنا جينا على المخيم هذا.
1: اختارين غير اللي من صار
6: ايه
1: ما بعد؟ اي نعم اختارين. طيب يعطيك العافية يا ام زيد، شكرا لك لاتصالش. طبعا عندنا اتصال اخر، نقول الو مساء الخير. الو يا هلا، مساء الخير والعافية، يسمعونا ولا لا؟ اعتقد فقدنا الاتصال. طيب في اتصال اخر، الو مساء الخير.
7: هلا تعني
1: يا مليون هلا وغلا، مين معانا؟
7: خالد.
1: ايه يا هلا بخالد. اي خالد خبرني
7: يا رفيق،
1: سمعت بالاستثمارات اللي ممكن الان تدخل الى سوريا او اللي دخلت فعليا خلال الفتره الماضيه؟
7: لا والله ما سمعت.
1: ما بتسمع بالاخبار ولا تتابع ولا شفت شيء في منطقتكم؟
7: لا
1: فتح شيء جديد؟
7: ما بفضل.
1: طيب برايك شو اكثر شيء تتمنى ان يتغير في مناطقكم خلال الفتره المقبله؟
7: اكثر شيء الحركه مثلا، انه اضواء الشوارع كثير مهمه،
1: الحركه الاقتصاديه والكهرباء. خلينا نقول
7: أكثر شيء
1: مهم. طيب واضح جدا يا خالد، تحياتنا لك، شاكر اتصالك. الله يسلمك. بالتالي بمكالمة خالد دائما نقول التغير الحقيقي مستمعينا يبدي من تتحول المشاريع والخطط إلى خدمات وفرص يشعر بها الناس بحياتهم اليومية. الاهتمام بالتعليم، الكهرباء، العمل، الخدمات الأساسية الأخرى هو أكيد الأساس لبناء مستقبل أكثر استقرار للأسر وللمجتمعات، لكن أكيد ما في اليوم عصا سحرية ولا فانوس سحري، يحتاج وقت، وأكيد لازم يكون الأمل والثقة موجودة طبعا بهذه المشاريع. ختام مضافتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.
8: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
9: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق

0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أوفوا بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

كه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ
1: أيها الإخوة والأخوات رحمه الله.
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل الإخوة والقارئ الشيخ. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن

ميتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء،

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: تُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بها لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

الأبصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات،
1: عبد الباسط عبد السلام،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ الإخوة والأخوات
1: عبد الصمد.
0: نستمع الآن الله. إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

الأسواق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.